الفحص مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

عبره لمن يعتبر خليه. انا نهاري خبحب كيف بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راس كله طارق ما ريتوش. مش صحيح، انا مرأة نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.